0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.
1: أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفاق العالم
0: وبجمل الأبيات تمتزج

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن ابيات شعري مات ويد
3: بوظبي اف ام.
0: رجال والله رجال من اشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
4: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها

تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات. المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام، صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: أبوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات. من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
2: أبوظبي FM

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

استمتع بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إياند ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم.

المهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات. من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي FM

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحسان.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
7: ألو؟
8: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
7: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
8: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
7: دامتشي. أوكي الموضوع في هدية يا حلاتي.
9: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا لازم أتصرف. صح أمان.
10: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين ويمكن ما تكون صدفة.
7: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
10: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
7: والله خلاص من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
10: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
7: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء مروان الحسني. مواري عبدالله. عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعدها بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات. كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات. خلك قريب
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بضبيه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات. ارفع الصوت والله احتاج، وخلك على موجة بوظبي FM.

0: عشته. لا خلا ولا عدم عشته حبايب عشته.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبو ظبي FM

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

مع أبوظبي FM. يومك أحلى ولحظاتك أجمل.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: أبوظبي
0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
3: أبوظبي FM.

شوف تأثيرك من الجرح الوثيج احتباس الدم في وسط العروق وانحدار الدم كالسيل الدفيج من شوامخ سحبها رعد وبروق شوف تأثيرك من الجرح الوثيج شوف تأثيرك من الجرح الوثيج في كتام الوقت ضيعت الطريق ما ظهر في ليلي المعتم شروق في كتام الوقت ضيعت الطريق ما ظهر في ليلي المعتم شروق موجكم طام وانا بلجه غريق في بحور مويها غزر العموق شوف تأثيرك من الجرح الوثيج شوف تأثيرك ما يعاتب قلب المحب الشفيج غير من لا ذاك طعم الحب ذوق ما يعاتب قلب المحب الشفيج غير من لا ذاك طعم الحب ذوق يا رفيج الخير قل لي يا رفيج كن معايا دايما صافي صدوق يا رفيج الخير قل لي يا رفيج كن معايا دايما صافي صدوق شوف تأثيرك من الجرح الوثيج شوف تأثيرك شوفكم يشعل وسط يوفي حريج ومن يطيج النار وشعال الحروب شوفكم شوفكم يشعل وسط يوفي حريج ومن يطيج النار وشعال الحروب صوبكم قلبي بدقات خفيج محو النسمات مشطون خفوق صوبكم قلبي بدقات خفيج محو النسمات مشطون خفوق شوف تأثيرك من الجرح الوثيج احتباس الدم في وسط العروق

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: بوضبي اف ام.
1: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة.

0: شكرا.
1: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات. من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع كل لحظة أجمل مع بوظبي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات. على موجتنا
1: أبوظبي FM.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

حبيبي صورة واحلى من البنور صورة حبيبي صورة واحلى من البنور باين عطاشة سحرة سحرة

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
1: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM، اسمعها.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إيان موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتي.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا، الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

0: مع ابو ظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء ابو ظبي

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات. كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على بو

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

سبق الماضي إيناكم واروع الأغاني

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات. بوظبي أف أم تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي عشيخ رؤياك
0: والإحساس،
2: وأنا أقصد على حبك وسادي لكن نبي

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوظبي أف أم،
0: خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7:00 وحتى 8:00 مساء على أبوظبي أف أم.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات. نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي اف

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا أينما كنتم، مستمعي برنامج إذاعة صوت الملاعب عبر أثير إذاعة أبو ظبي اف ام، أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الحية والمباشرة، وأيضا هذا البرنامج عبر أثير إذاعة أبو ظبي اف ام، برنامج صوت الملاعب يرحب بكم في هذه الإطلالة في اليوم الثاني من دوري أدنوك المحترفين، وبالتحديد في الجولة الثانية، مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية لدوري أدنوك المحترفين. ثلاثة مباريات انتهت، شاهدناها عبر قنوات أبوظبي الرياضية وأيضا عبر مختلف القنوات. فريق عجبان استطاع أن يفوز على فريق حتى 4-3، أما فريق شباب الأهلي فاز على الظفرة 2-0، أما زعيم العناوي يتمسك بالصدارة أيضا ويفوز في المباراة الثانية له على التوالي، واستطاع أن يفوز على فريق خورفكان بهدفين ليؤكد بأنه سوف يدافع عن لقبه وبكل قوة في هذا الموسم. أرحب بالكباتن الموجودين معي هنا في الاستوديو، أحمد الحوري أهلا وسهلا فيك يا كابتن.
1: أهلا أستاذ مسعود.
0: عبد الحميد المستكي كابتن أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك، أنت اللي أهلا فيك معنا في الإذاعة.
0: شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك يا كابتن. فريد علي أهلا وسهلا فيك.
3: يا مرحبا فيك يا مرحبا.
0: كابتن كيف المباريات كانت كابتن فريد اليوم؟ رتم عالي.
3: رتم عالي نعم، بالخص مو برتم عالي جدا جدا يعني خلينا نقول متوسط الصعوبة في المباريات الثلاث يعني أمانة يعني.
0: قبل ما ندخل نفتح ملف مباراة العين وخورفكان بشكل عام، كيف شفت ثلاث مباريات كابتن عبد الحميد؟ كيف شفت التنافس؟ ما زال العين وشباب الأهلي يتمسكون بالصدارة، عجمان ثاني فوز على التوالي ما صارت معه في دوريات من مشاركة في المحترفين.
2: شوف على حسب التوقعات، إذا ما تيجي توقع من قبل منو اللي بيفوز تقول عجمان والعين وشباب الأهلي، ولاجل كذي العين يواصل سيطرته على المباريات اللي يلعبها، وهو يعرف العين بأن هذه المباريات لازم هو يطلع بالنقاط كاملة. ليش؟ لأن العين منافس الأول لبطولة الدوري، شباب الأهلي لثاني مباراة ما يكون مقنع 100%، ولكن يقدر أن يوصل إلى 6 نقاط، وهذا المهم في مثل هذه المباريات الأولى مسعود. أعتقد لازال شباب الأهلي صحيح أنه يوصل ولكن يضيع الكثير من الفرص ممكن أنه يندم عليها. تيلا مباراة اللي أنا مستغرب فيها اللي هي عجمان، وحتى اللي هي بالنسبة لهم لازم تعتبر ب6 نقاط.
0: نعم.
2: أنت كيف تلعب بهالطريقة المفتوحة للفريقين، سواء حتى اللي الآن يلعب مع فريق متمرس في دوري الدرجة دوري المحترفين وقدر أن يأتي من ملعب الوحدة ب3 نقاط الغالية، عنده مهاجمين على مستوى عالي، انتداباته هي من أفضل الأندية اللي يقدر أن ينتدب لعيبة، ولاجل كذي كابتن الثلاثي اللي انتدبهم سواء سيكو بابا أو جيبسون أو لورنسي فعالين في الفريق وأساسيين، هذا الشيء أنا يفرحني.
0: ليش اشتغلوا الباقين؟ ليش مؤمن اشتغل أيضا
2: كابتن؟ دائما دائما هم اللعيبة اللي يجيبوهم كابتن ها دائما يكونوا على حسب ما يريده الفريق واحتياجات الفريق، وهذا الأهم أن أنت تعرف شو اللي تريده وشو اللي ما تريده من هذا اللعب. أعتقد كابتن أن اليوم عجمان طلع بفوز ولكن ما كانوا مقنعين، لكن 3 نقاط مهمة، وهذه 3 نقاط هي اللي تبعدك أو تقربك من الهبوط.
0: أحمد الحوري أبو حمدان كابتن، اليوم قراءتك للثلاثة مباريات يعني بعناوين وشرح بسيط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أستاذ مسعود، إحنا نتكلم عن الفرق المرشحة فازت، الفرق الكبيرة اللي كانت تسبقها الترشيحات كلها فازت. اليوم عجمان حتى وهو يدخل هذه المباراة بترشيحات أكثر على حساب القادم الجديد حتى، ولكن حتى قدر أن أيضا يكون نقدر نقول ند في أغلب فترات المباراة، سجل 3 أهداف بعد أن كان في المباراة الأولى ما سجل ولا هدف، اليوم يقدر أن يسجل 3 أهداف، كان في إمكانه حتى الدقيقة 97 أن يخرج بنقطة. هذا الكلام يمكن أنا قلته في أول حلقة عن أخوي مسعود في البرنامج، أن المنافسة في منتصف الجدول وما دون بتكون قوية هذا الموسم، قوية جدا. وأكبر دليل اللي شفناه رغم أن الترشيحات غالبيتها كانت العجمان، إلا أنه حتى قدر أن يكون موجود في الصورة.
0: في نقطة بنعلق عليها كابتن فريد وكابتن عبد الحميد وأيضا أحمد الحوري، أبدأ مع عبد الحميد لأنه هو فتح هذا الموضوع، وأنا كنت أبغى أفتح هالمحور في نقاش الأسبوع الماضي. أنت تحدثت عن حتى الفريق يحاول أنه يحافظ على البقاء في دوريات نوك المحترفين، نقطة حلوة. وأيضا أنا بأضرب مثال في كلبة، الفرق التي تأتي لكي تكون في المنطقة الوسطى أو منطقة الدفء، مدربين بعقلية أنا بلعب كورة، أبا متع، أبا فوز، وضحت الصورة. يعني الكلب يقول لك أنا بلعب كورة، يعني أنتقل من الكورة كما فعلت مع النصر. هل هذه الفرق تستطيع بهذه الطريقة أن تجمع نقاط قدر المستطاع، ولا يعني تلعب بأسلوب أنا أسكر دفاع أطلع بتعادل، وإذا يعني الفوز خير وبركة لأن طموحي غير؟
2: أنت تمت، أنا اليوم مثل كلبة.
0: أنا نعم، من كلبة. فتحت نقطة جدا
2: يا سلام. أنا من كلبة، أنا لما تمتعني لما أروح بنقطة أو بثلاث نقاط هذه اللي تمتعني، اني ابقى في دوري المحترفين، ابقى في الدوري اللي كل الاضواء متسلطه عليه، ابقى في الدوري اللي انت تدفع فيه، ابقى بالدوري اني انا اليوم عندي 8 لعيبه، 5 اجانب و3 مقيمين، زين، ابقى في الدوري اللي دائما الاعلام متسلط عليه، ابقى في الدوري اللي ممكن اني انتقل في اي من نادي الى نادي. ما اعتقد انا يا كابتن زين ان ممكن مثلا زين أنا تي تقول لي والله تمتعني إن أنا ألعب مفتوح أو أبو أريد أمتعك، لا، اليوم أنا أريد أن أدلب النقاط. سواء إحنا ليش قلنا على العين والأهلي مثلا، اليوم الأهلي مش مقنع، ما أو أو أو في المباراة الأولى سجل بعد في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن ها أنت اليوم الثلاث نقاط مهمة عشان تواصل مسيرتك. مثلا كلبة كابتن، الغلطة اللي غلطها المدرب مع في المباراة الثانية، زين، أنت تلعب المباراة الأولى لعبت مع النصر شوط واحد في ملعب النصر وكنت مثالي جدا وقدرت أن تكسب 2-0، تعادل النصر في الشوط الثاني، معليش، أنت تيجي في المباراة الثانية أمام الوصل اللي قدر أن يسجل 3 أو 4 أهداف في خلال 10 دقائق، يعني هجوم قوي، تلعب معاه مفتوح وتلعب بثلاثة لعيبة زين كانوا احتياط الأساسيين، تطلعهم 2 منهم، 1 مدافع أساسي، 1 ارتكاز، هذا ما يصرح. والله إحنا توقعنا أنه يكونوا مصابين، مش معقول تبدل فيها الخطوط زين وتلعب مع الوصل اللي قادر أن يوصل للمرمى، الوصل يلعب عنده مجموعة من اللعيبة يقدر أن يسجلوا، وعاقبك الوصل وقدر أن يسجل 3-0 وأنت اللي خسرت هذه المباراة لأنك فتحتها. أنا ما أريد اليوم كابتن ألعب علشان أمتعك أو أمتع غيرك، أريد ألعب علشان أكسب نقاط، وبعدين ما في اللي يبقى إنه بالإمتاع، ولا اللي يأخذ الدوري إنه بالإمتاع، كله بالنقاط.
0: أبو حمدان،
1: الكلام اللي يقوله كابتن عبد الحميد صحيح، يعني أنت حتى لو ياما فرق في المواسم الماضية أشدنا بها وقدمت أداء وقدمت وكانت ند وكانت
0: كرة جميلة
1: وكرة جميلة، لكن في النهاية منو اللي يفوز بالدوري ومنو اللي يستمر ومنو اللي يهبط إلى الدرجة الأدنى؟ لذلك إحنا نتكلم عن صحيح بداية موسم، ظروف الطقس صعبة، لكن هاي على الجميع. الأهم أنك أنت تعرف أنك عندك دكة بدلاء، تعمل مداورة، بدلائك يكونون عند حسن الظن، الفروقات اللي موجودة عندك أنت هذا العدد الكبير من لاعبين أجانب ومقيمين وآخرين لاعبين أيضا أخذوا شرف الحصول على جواز السفر لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذه كلها مقومات المفترض أن نشوفها على أرض الملعب في المستطيل الأخضر بسعود، نشوفها تقدم أداء رائع. حتى الآن لا، ما نبغي نظلم الموجودين، جولتين في هذا الطقس نعتبرها بالمقاييس اللي شفناها حتى الآن، بكرة آخر مبارتين من نهاية الجولة الثانية، بالمقاييس اللي نتكلم عنها هي تعتبر بداية جيدة جدا لهذا الموسم.
0: كابتن فريد،
3: أنا أتفق مع كابتن عبد الحميد ومع أستاذ أحمد، لأن شو أسير أي متعة، أنا أدش ألعب أحطي مثلا يعني مثل اليوم خورفكان يبي يلعب لعب مفتوح مع العين يمتع فريقه، بالنسبة يفتح اللعب عشان يلعب كرة جميلة وحلوة يمتع جمهور.

0: ماهر وبعدين اطلع من المباراه انا مهزوم في المباراه. لا طبعا اليوم كلبه شفنا مباراته مع النصر بالذات الشوط الاول كلبه غريب اول مره يلعب لعب مفتوح وحريه وانتشار وما انتشار اوكي طلع بالتعادل راح لعب بنفس اسلوبه مع الوصل وخسر خسر المباراه وبالتالي هاي الفرق انا ست الفرق اللي هو بنياس وحتى وكلبه وعجمان والظفره وخرفكان هاي لازم انا اسكر والعب امكانياتي واطلع مع العين مع الفرق هاي متعادل او حتى لو اخسر 1-0 ولكن ممكن شوي افتح اذا العب مع مع خلينا نقول مع نفسك مثل بنياز وحتى وكلب وعجمان اوكي ممكن شوي افتح اللعب
1: عشان القريبين لمستواي
0: القريبين لمستواي اما العب مع الفرق الكبيره مفتوح لا انا اشوف هم الخسران المتعه مثل ما قال كابتن تطلع من فريق كبير بنقطه هاي متعه كره قدم
1: صحيح جميل نفتح ملف اول المباريات اللي بنتحدث عنها طبعا الزعيم العناوي يفوز على خرفكان بهدفين دون رادع على استاد هزاع بن زايد من

يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: بوظبي 90.00، حبشان 101، ليوا 103.7، العين 99.6، جبل

0: ضربًا 97.3 دبي والشارجة وعمان 98.4 رأس الخيمة 89.7 أم القيوين والفجيرة 106 بوظبي اف ام. صوت الملاعب، الإثارة والمتعة والتحليل المنطقي.
1: تحية مجددة لكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الكرام أيضا عبر إذاعة طبعا عبر الأثير. نجدد لكم الترحيب، ألف ألف مبروك للزعيم العناوي. الزعيم العناوي بهدفين يفوز على خرفكان، يصل إلى 6 نقاط. متابعين عبر إذاعة أبو ظبي على منصة تيك توك أيضا نرحب بكم. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الاتصال المباشر، ومشاركاتكم سوف نستقبلها على الهواء مباشرة. أبدأ مع مباراة العين وخرفكان. أبو حمدان، هذه المباراة شهدناها ضغط كبير من العين منذ انطلاقة المباراة، حاول أن يسجل هدف بأسرع وقت ووصل إلى مبتغى. نعم تأخر الهدف واعتقدنا أن المباراة سوف يكون هناك مهرجان أهداف، ولكن خرجنا بهدفين. عندنا اتصال؟ نعم، المميز معنا، أهلا وسهلا فيك.
2: يا مرحبا.
1: يا مرحبا يا المميز،
2: كيف الحال؟
1: كيف الحال؟
2: الله يعطيك العافية.
1: طيب،
2: أمسي عليك وعلى كبات الكرام
1: يسمعونك. الله يمسك بالخير.
2: الله يعطيكم العافية.
1: عطنا مشاركتك المميز.
2: العجيب كل المرشحين يفوزون،
1: صحيح،
2: ولكن الغريب الوحدة، هو الوحيد لوحده.
1: صادق،
2: تمام،
1: صحيح، خارج حسابات لأول مرة يعني في ضمن مشاركاته في دوري أدنك المحترفين وعصر المحترفين يخسر في أول مبارتين.
2: صحيح، ولكن ما نقدر نحكم في البداية، بعدنا وفي قمم هي اللي بتميز الأفضل عن المميز.
1: وانت الوحيد المميز.
2: الله يطول عمرك. من بين أنا أتوقع الحين بحكم بعض المباريات ممكن نشوف ترتيب الدوري يكون بهذه الطريقة، يعني 4-5-5 4-6 4-4-6. يعني اللي في القمة بدأت تتضح الرؤية، من بيكون مميز فيهم؟
1: من نشوف الأكفأ والأقوى والمتماسك أكثر واللي فرض أسلوبه في الملعب بعد أول جولتين من المتصدرين، ما نقول وصل شباب الأهلي العين.
2: شوف بصراحة العين، ولكن بعد ما اختبر العين صحيح مباراة بنياس رمونتادا والمستوى أفضل ويحسب له، لكن بعد، ولكن العين تقريبا مقنع، ولكن انتدابات الجزيرة والوصل ممكن تعمل علامة فارقة.
1: علامة فارقة.
2: والشباب الأهلي دائما هو العين، بعض المواسم أول 5-6 جولات يكون مستوى لك عليه، لكن بعد ذلك حقق بطولة.
1: صحيح.
2: الشغلتين بس شدت انتباهي.
1: تفضل.
2: الله يجزيك خير. أنت متخيل أن العين تقريبا شارك بكل لاعبينه في أول جولتين؟ يعني مثل القائمة 23 لاعب الكل شارك ما عدا الحراس.
1: أنت تشوفها سلبية ولا إيجابية؟
2: إيجابية أنك تعطيه فرصة للعدد أكبر، سلبية الخوف من بعض الإصابات أو بعض الاستقرار، خصوصا مثل المهاجم اللي دخل اليوم في الوديات كان يسجل، اليوم ما لحظ. فيعطيك مؤشرات. السؤال الأخير لكابتن فريد، الطاقم التحكيمي يكون، أنا اللي حطه أن يكون 3 حكام اللي هو ساحة ومساعدين 2، غالبا حكم الرابع ما نشوفه أجنبي أو نفس الطاقم. في هالمباراة شفته هو نفس الطاقم، فسؤالي بس هالشيء. يعطيكم العافية،
1: شكرا جزيلا لك المميز. ومميز بمداخلتك كابتن فريد، بخليك تجاوب على هذا السؤال، ولكن عندي اتصال مع محمد العيناوي عشان ما ينتظرنا على الخط. أبو محمد، أهلا وسهلا فيك ومبروك النقاط 3 والصدارة.
3: الله يبارك فيك، أول شيء مسي عليك وعلى الكباتن معاك.
1: يسمعونك الكباتن. الله يمسك بالخير.
2: الله يسعدك. نقول أول شيء الفوز، ألف مبروك فوز العين وتحقيق الثلاث نقاط. أمس اتصلت وسألني أخوي سعيد العمري قال لي كم تتوقع النتيجة؟ قلت له والله أتوقع النتيجة كبيرة على مستوى العين، مباراة بنياس والمعسكر العين، قال لي عندنا هجوم قوي صراحة. لكن هاي النقطة أنا أعتقد أن إيكتش ما راح مر عليه مرور صراحة. مباراة بنياس 13 ركنية، مباراة طرف الثاني والله ما أعرف كم ركنية، لكن عندنا أعداد كبيرة ركنية، عندنا فرص كثيرة ضيعناها في هذه المباراة. ممكن أنا سجلت حاجة في هدفين.
1: 14 ركنية
2: هاي المباراة؟
1: نعم
2: عدد كبير صراحة،
1: عدد كبير. نعم
2: كبير، يعني مباراة تتكلم كم ركنية؟
1: ثلاثة وثلاثين ركنية.
2: نعم ممكن أن نستغل الركنيات، سجلنا أكثر من مرة، أكثر من مباراة ركنيات. يجب على الفت يعني، وأنا أعتقد أنها ما بتمر عليه، لأن عندنا كثير من الفرص اللي ضيعناها بإمكاننا نحققها. اليوم العلة أثر على السهل المبتدع،
1: صحيح
2: اليوم لعب على أقل مجهود. بداية المباراة أسجل جول جولين، مسكت الكرة أدور الكرة. اليوم عفت عرف كيف يدور اللاعبين في المباراة وفي الموسم اللي راح يدورهم. دخل طلع أظهره ودخل أظهره، طلع جناحة ودخل جناحة، فعفت عارف كيف يدير. لكن النقطة اللي عندي كثير ضياع الفرص، ممكن نلعب مباريات كثيرة ونكون ممتعين وكذا، لكن ممكن ما نسجل.
1: ثق تماما يا أبو محمد ان انا يعني ما اقول لك اضم صوتي لصوتك، ولكن كان عندي هذا السؤال للكباتن. احنا شفنا تقريبا اذا نقول 75% وهي متقطعه، طبعا كان الضغط عيناوي. هل يرضي الجمهور العيناوي يخرج 2-0 على كل هاي الركنيات اللي تكلمت عنها؟ وما شاء الله عليك بقراءتك الجميله. انا لان اللي يشوف مباراه العين وما يشوف النتيجه يقول على الاقل ليس اقل عن 4. انسى ظروف مباراة بنياس، لأن بمرتدتين سجلوا أهداف، تم عدم احتساب 3 أهداف، بعد ذلك سجلتوا 4 أهداف. يعني هاي النقطة كنا بنتطرق لها في الاستوديو. عندك مداخلة ثانية وأشكرك على هاي الملاحظة. يعني
2: الله يطول بعمرك، نستفيد ونتعلم من الكبات.
1: الكبات الموجودين أكيد بيفيدونا وبيفيدون مستمعينا.
2: في النقطة إذا شافت الفريق
1: تفضل
2: تبديل الحسين رحيمي.
1: طيب
2: بدل اللاعب دون ما يرفع الحكم الرابع اللوحة التبديل.
1: طيب تبديل حسين رحيمي، بس عفوا بس عشان حبة عشان بس نتذكر، تعرف احنا عبر الإذاعة لازم نشرح لمستمعين الكرام، تبديل الحسين رحيمي عندما أصيب لم يتم رفع لوحة التبديل. نعم. من قبل الحكم الرابع.
2: صحيح، متى رفعها؟ بعد ما استمر اللعب، بدل نفس المباريات الودية اللي يقول أدخل وأطلع بالدفتر والقلم، بعد يمكن 30 ثانية أو 50 ثانية رفع هذا.
1: واضح.
3: ما أدري أنا أبو محمد.
1: أبو محمد بشارك
3: أنت
1: أحمد الحوري،
3: أنت شفتها مثلنا في التلفزيون ولا كنت في الملعب؟
2: لا في الملعب.
3: بس خلاص، لاني هذا بغيت اسالك، ما دام انت في الملعب يعني شفت احسن عنا، لان احنا نقول ساعات يمكن اللقطه انعادت او ما شفناها، لكن صحيح. ما دام انت في الملعب انت عيل اكثر دقه من احنا كلنا.
2: لا شفتها، يعني بدل نفس المباراه الوديه بدل بين الشير رحيم وبابلو
1: واضح. يعني الحسين رحيمي تعور، طلب تبديل، المدرب جهز لاعب، تم تبديل لحسين رحيمي مع بابلو، ولكن تم رفع لوحة استبدال اللاعبين بعد 30 ثانية تقريبا. هذا استفسارك.
2: نعم.
1: واضح. تفضل تفضل، عندك كل الوقت.
2: الله يطول عمرك. رسالتي لإدارة نادي العين.
1: نعم تفضل.
2: جزاهم الله خير، يوفرون كل حاجة وما مقصرين على الجمهور في حاجة، لكن احنا في الملعب إعادة النظر في ربطة مشجعين العين. وجزاكم الله خير.
1: حاضر حاضر، شكرا جزيلا لك.
3: شو
1: إعادة النظر في رابطة مشجعين العين؟ يعني في شيء أنت مو بعاجبك
3: موجود يعني ولا
1: خلاص؟ طيب
3: ما أعرف
1: يعني يعطيهم الصحة والعافية في الآخر كل

0: من يحضر إلى الاستاد سواء من العين أو أي مشجع، أنا متأكد هذا من حبه لنادي يحضر لكي يشجع. لا سمح الله قد تكون هناك تصرفات، ولكن من حبه للنادي، ولكن أي شيء خطأ مرفوض، أي تصرف خاطئ مرفوض مرفوض مرفوض، وهم يسمعونك وإن شاء الله ما بيشوف إلا كل خير. يعطيكم الصحة والعافية إدارة العين، المشرفين على استاد هزاع بن زايد وكل من يعمل في هزاع بن زايد. صراحة لما عندما نحضر يعني الترتيبات، الأمور اللوجستية، كل شيء مرتب، نستمتع في استاد هزاع بن زايد، أحد أجمل التحف المعمارية. يعطيكم الصحة والعافية كل من يعمل هناك، وأيضا لا ننسى الشرطة والعمل الكبير الذي يقوم به هناك شرطة أبو ظبي. كابتن فريد، بالنسبة لحالة الأهلي التحكيمية،
1: الأهلي
0: نعم المميز
1: الحكم الحكم
0: الرابع أنه لازم
1: رابع. نعم شوف، نحن مثل ما عارفين يعني الحكم الأجنبي مسموح لكل الأندية ممكن تطلب حكم الأجنبي، هي طب هي تختار، هي اللي بتدفع، هي اللي بتختار. أنا بطاقم كامل يكون حكم أجانب
0: حتى الرابع،
1: طبعا حتى الرابع يحط مشروع اليوم.
0: طيب متى يعني النادي كيف يفكر يقول لك مثلا أنا بيجيب لي حكم ساحة ولاينزمان وما بيجيب حكم رابع؟ ليش أو بيجيب حكم رابع؟
1: هو ما يحق له، هو النادي العين مثل ما قلت لك أول شيء مسموح حكم،
0: عفوا النادي العين،
1: النادي العين يحق حق أي نادي دام هو يختار وهو مسموح حكم أجنبي، هو يختار
0: إما ثلاثة أو أربعة،
1: أو أريد طاقم كامل
0: مع الفار،
1: مع طبعا كامل مع الفار يعني مع الفار، بس نحن متعودين مع الفار ومع المساعدين ومع الحكم، وبالتالي يكون الحكم الرابع
0: نفس
1: الدورة تبدي يبدل اللاعبين أوكي من الإمارات. لكن العين تعرف العين نادي كبير اليوم، والعام كان متحمل يعني
0: انت قصدك القرار ان كل الحكام
1: العام كان موسم كامل حكام جانب، والسنه طبعا كان حكام جانب، اليوم بس اضاف على الحكم الرابع وحق مشروع دائما هو يدفع كل شيء ممكن يدفع حكام كامل.
2: كابتن فريد، الحكم الرابع زين اللي اللي اللي يبدل ولا الحكم الرابع اللي في الفار؟
1: لا لا لا لا لا طاقم كامل العين يطلب، شوف يطلب العين يطلب لك حكم ساحه وحكم مساعد اول ومساعد ثاني وحكم فار 1 وفار 2 الاثنين الحكم اللي قاعدين في الفار حكم اجنبي، والسادس اللي هو حكم رابع اللي يبدل،
2: واللي يكون احتياطا للحكم اللي داخل الملعب صح؟
1: حكم رابع اللي يبدل. لا
0: لا لا, لا, لا, لا الحكم الرابع هو الحكم، هو هل اذا لا سمح الله اصيب حكم المباراه؟
1: نعم حكم رابع، نعم حكم
2: رابع كذا لازم
1: العين طبعا دارس الامور كلها، دائما هو يدفع يطلب مثل ما هو يبي يدلل.
0: جميل،
1: الحكام طبعا مسموح حكم اجنبي
0: طيب احمد الحوري يعني
1: بس خلينا نتكلم عن الحكم عن
0: تفضل.
1: عن سوري عن التبديل لاعب،
0: التبديل اللاعب صحيح
1: التبديل لاعب. احنا انا ما انتبهت شو اللي صار، وتعرف في ساعه تبديل ساعات
3: الكاميرا تتاخر يعني انا سالت على السؤال
1: ممكن
3: قلت في الملعب ولا في
1: ممكن بكره نحن اشوف اللقطه وممكن نشرح بشكل صحيح.
0: جميل، بناء بس بناء على كلامه فيقول لك الرجال كان في الاستاد وشاف الحاله هاي، انت تشوفها حاله عاديه؟
1: دلي مو بعادية، أكيد الحكم الرابع أكيد راح يرفع،
0: بس يمكن الجهاز أيضا ما اشتغل.
1: دائما رفعت اللوحة حق اللاعب اللي بيطلع، وفي نفس الوقت أبين حق الشارع الرياضي وحق
0: المتابعين
1: والجماهير أن هذا اللاعب رقم 6 مثلا 6 يطلع 7 يدش أوكي، بس على أن اللاعب أوريدي هو مصاب طالع برا انزين يمكن على السريع رفع واللاعب دش يعني ما يعني عملية سهلة يعني ما في صعب الموضوع واو. بس الشرح أكثر لما
0: بعد ما تشوف الحالة
1: إيه لما تشوف الحالة.
0: جميل أحمد الحوري، المباراة وأيضا أضيف لهذا الاستفسار وهي النقطة اللي أنا صدقا كنت بشارك فيه وتشارك مشاهدينا الكرام مستمعينا الكرام، يعني هل في خوف على العين إن بك هاي كمية الضغط ما قاعد تسجل تطلع باثنين؟ أنا ما أقول لك 2-0 شوية، ولكن الكل توقع اليوم 4.
3: لا يشوف من الطبيعي أنك في بعض الأوقات الظروف ما تساعدك ما تساندك، فرص تضيع، كرات سهلة تضيع، طبيعي في كرة القدم، لكن الأهم أنك أنت تستمر على الضغط اللي تتكلم عنه مسعود، أن تستمر حتى تسجل، وهذا اللي عمله العين، قدر أن يسجل في الشوط الأول هدفين وفي هاي الظروف هدفين وفي ظل فريق شبه مستسلم

0: قارية في حالة الفوز الآن رقم قياسي غير مسبوق، لا زال يحطمه العين. أيضا الشيء المهم، إحنا اليوم حصلت ظروف في المباراة،
1: حسين رحيمي
0: إصابة حسين رحيمي، هذه في ظل عدم معرفتنا ليش اليوم اليوناني جورجيوس ما مش موجود، زين، فهذه أيضا تربك حسابات أي مدرب أي فريق، خاصة أن أنت تتمرن لمدة أسبوع قبل هالمباراة بأن لما يطلع هذا بيكون هذا البديل، لكن إصابته في هذا التوقيت أربكت نوعا ما، لكن في النهاية العين خرج بالمطلوب، وهو ست نقاط، العين خرج بالمطلوب أن لم يتعرض مرمى طوال الوقت الأصلي والإضافي أيضا المحتزب بدل ضايع لأي هجم خطرة، كورنر واحد أعتقد بس عمل خورفكان، فلذلك كل المعطيات طبيعية في هذا الوضع.
1: كابتن عبد الحميد، بسمع لتعليقك على فوز العين وأيضا مداخلتك وشرحك لمستمعينا الكرام، ولكن أرجع وأقول لك العين كفى ووفى ويستاهل الفوز 2-0، ولكن على هذا الضغط اللي شفناه إلى أن أتى الهدف الأول واستمر الضغط وبداية الشوط الثاني بعد الضغط، هل المدرب يستاء يقول لك أنا كان بالإمكان أسجل، يعني يقلقه هاي الفرص اللي تكون للعين ما تسجل، يعني يقول لك لا كان لازم أطلع 4 أو 3؟
2: طبعا أكيد تقلقك، أول شيء 2-0 نتيجة خطرة كرة القدم، يعني أنت توقع مثلا بلنتي غلط لخورفة كان أو كورة بالغلطة ممكن يسوي لك ضغط لك وللعيبة وللجمهور، لأن أنت ضيعت كم من الفرص. وشيء ثاني، اليوم خورفة كان كابتن شبه مستسلم 100%، مع رجوع 8 لعيبة في كل كورة داخل 18 دفاع خورفة كان، إلا أن المساحات موجودة، وحتى دليل على هذا تكثر الأخطاء الهدف الثاني اللي يا للعين زين بكثرة اللعيبة داخل خط 18 مرماهم ضربت باللاعب وغيرت اتجاهها ودخلت جول. أنا أعتقد اليوم كابتن العين لعب في الربع في الثلث الأخير لفريق خورفكان وقدر أن يضغطه. أنت تلعب مع فريق خطير من الأطراف، خطير من العمق، خطير في الضربات الثابتة، عنده مجموعة من اللعيبة قادرين أن يسجلوا، يقدر يسجل في أي لحظة، يقدر، شفت أنت سجل الهدف الأول، سجل الهدف الثاني، سجل هدفين ما انحسبين. فأعتقد كابتن بأن العين قادر أن يسجل عليك في أي وقت. بالأجل كذا أنت اليوم بعدم وجود طارق تسدالي للحين، عدم وجود ملاح، أنت ما عندك اللعيبة اللي ممكن أن يسووا لك الهجم المرتدة ويخفوا عليك من الضغط العيناوي. لكن بعد تلعب بهذه الطريقة كابتن، اليوم العين أنت لو شفت بن خالق ورنتك كابتن، بن خالق اليوم صانع لعب،
1: صحيح،
2: يعني كل شوي تشوفه في 18 رنتك كل شوي وهو هاجم. فأعتقد كابتن العين ما تعرف من وين يجيك الخطر، من الأطراف، من العمق، من الخلف، من الضربات الثابتة، من من من كاكو. شوف اليوم مسجل سفيان ياك اليوم رجعت بلاسيوس يسجل لك الهدف الثاني، بكرة بتشوف كاكو يسجل لك الهدف الثالث، بتشوف أيضا لعيبة مثل تراوري ممكن أن يسجلها. كان أعتقد كابتن أي فريق راح يلعب مع العين راح يواجه صعوبة كبيرة، لأن خطورة العين من أطراف كثيرة مو بس من لاعب. الحين في بعض الفرق تعرف هذا خطير هذا خطير، تمسكه الفريق هذاك تنشل حركته 60%. العين منو بتمسك؟ تمسك سفيان يطلع لك بلاسيوس، مثل العام اللي سجلوا أهداف العين مجموعة كبيرة، مع أن الهداف الكبير لابا، لكن أيضا الباقين جابوا لك نقاط مهمة. بلاسيوس جاب لك أكثر من 9 نقاط، رحيمي جاب لك 12 نقطة، كاكو جاب لك أهم 6 نقاط في المباريات. فأعتقد كابتن بأن الخطورة في العين متنوعة من كثير من الأطراف، ولا ولا ولا ولا تضر أنك أنت مثلا بس سجلت هدفين. مسعود أريد نص جول بس تنحسب 3 نقاط.
3: أكيد مو راح يقلق مدرب العين، لأن العين إذا المباراة الأولى مع الإلغاء 7 أهداف سجل، سبع أهداف سجل، وبالتالي بس العين في هذه المباراة دش كابتن ما يبي يعيد نفس المباراة اللي صارت فيه في مباراة بنياس. إذا تشوف شفناهم نحن دشين هجوميا وتحرك منه يابو يسجلون، فعلا سجلوا أول دقيقة 37 سجلوا الهدف، وبعدين من خط الدفاعي من خورفكان سجلوا الهدف الثاني، ضمنوا النتيجة لأن هم يلعبون وعارفين أن الفريق أمانة ما كان يخوف ذاك الفريق، يخوفه ممكن في أي لحظة ممكن يسجلوا عليه التعادل.

0: كان يلعبوا بكل ثق يعني. بس اما بالنسبه حق يقلق مدرب لا ما احتاج ثقه.
1: نعم خورفكان احمد الحوري، خورفكان يخسر 2-0 في هذه المباراه، صفر من النقاط. ايضا احنا ما ودنا يعني الصراع القاع يكونون بعاد كما حدث مع بنياس، ولكن استطاع أن يبقى، والظفرة بعد ذلك ابتعد كثيرا، لما هو فارق النقاط يكون كبير لكي تشتعل المنافسة بين الوسط والقاع.
2: أكيد شوف خورفكان خسارة أولى من شباب الأهلي، خسارة ثانية من العين، وما لهم صراحة يعني الجد
1: خورفكان يوم أطلع
2: لا الجدول حطم مع البطل
1: والوصيف
2: يعني ما، وبعدهم هذه الاثنين هم المرشحين الأوائل للمنافسة على اللقب هذا الموسم أيضا، فلذلك ما تلومهم. لكن وين بتلومهم أو وين بتكتشفهم؟ قبل ما نلومهم نكتشفهم في المباراة الجاية أمام الظفرة. يعني شفت مباراة حتى وعمال اللي بنتكلم عنها بعدين؟
1: نعم جميلة كانت،
2: كانت جميلة رغم مثل ما قلت لك الترشيحات كانت أغلبها لعجمان.
1: لعجمان صحيح.
2: بعد اللي شفناه قدام مباراة
1: الوحدة. عانى عجمان، عانى عجمان.
2: اليوم حتى فريق ثاني هو كان أسوأ الفرق الخاسرة في الجولة الأولى، لكن اليوم حتى كان بشكل ثاني. لذلك الكلام هذا اللي بنقول عن خورفكان اليوم بيتغير في مباراة الظفرة، لأن هناك الإمكانيات تقريبا متساوية،
1: منافس
2: الطموحات مباشر. الطموحات متساوية، منافس مباشر. بعد ذلك أي نتيجة سلبية بشكل واضح أوكي نقدر جميل. نتكلم عن خورفكان.
1: عبد الحميد المستكي، نتكلم عن 19 ركنية للعين في المباراة الأولى، 14 ركنية للعين في المباراة الثانية. يعني في خبر عاجل، شركة خورفكان لكرة القدم توجه الشكر لعبد المجيد النمر وتبحث عن البديل.
2: سعود أنا في الجولة الأولى
1: فك الارتباط بين عبد المجيد النمر وإدارة نادي خورفكان وجاري الاتفاق مع مدرب بديل. أول إقالة في دورينا مستمعينا الكرام للكابتن عبد المجيد النمر، ويعني توكم قاعد تقولون أنه ما ينلام على هذه المباراة القوية.
2: والله شوف المباراة في الحلقة اللي طافت والشباب حاضرين قلت بنشوف مثل هاي النتائج، بنشوف وبنشوف مثل هاي المستويات. زين فأنا أتمنى أن الإدارات ما نسمع إقالة سريعة بهذه الطريقة، هذا حصل اللي حصل. إحنا مع الأسف مو بعارف يعني أنت تلعب مع بطل الدوري والوصيف، شو تبغي تسوي؟
1: والله قلتها
2: شو تبغي تسوي؟ لذلك ما أدري إحنا قبل هذه الإشكالية نلعيدها
0: قبل ما يجي الخبر. نفس الكلام اللي قاله الأستاذ أحمد
1: يعني قبل لا نقل الخبر، تونا نقل الخبر.
3: طيب ليش أنتم مستغربين؟ ترى ما بغريبة،
2: لا هي
3: مو غريبة على دورين، في بعض ممكن في بعض بعدين مدربين
0: ممكن أسباب ثانية، ممكن أسباب ثانية ما نعرف أسباب ثانية.
1: لا إقالة على فكرة إقالة
0: هي
1: إقالة ليس
2: فك الارتباط
1: بس. ولكن السؤال كابتن عبد الحميد أنت رأيك في هذا القرار استعجلوا؟
3: والله يا كابتن شوف أنا إذا أريد أغير يفترض أني أغير من الحين. ليش؟ لأن من بداية المباريات بكرة ورا بكرة تزيد الغلة بس أنا أقول عبد المجيد النمر ترى هو اللي عمل أكبر نتائج رائعة مع خورفكان قبل سنتين، مو بالعام العام اللي قبله.
0: شو مطلوب من
3: وكان ممتاز فالمدرب يعني أي فريق راح يلعب لو مع العين راح يكون كذا كابتن. فأنا أعتقد كابتن هو لعب مع منو عبد المجيد النمر؟
1: مع العين ومع شباب الأهلي،
3: مع شباب هذول هم المرشحين الأوائل للدوري. فأنا أعتقد كابتن عبد المجيد النمر من الناس اللي أنا بالنسبة لي من أفضل المدربين المواطنين الموجودين.
1: يوسف نرحب بك على الهواء مباشرة، أهلا وسهلا فيك يوسف.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أخبار الكباتن اللي عندكم؟
1: يسمعونك الكباتن هم بخير ولله الحمد.
4: نحن قلنا أول اتصال سبحان الله وسمع وجبت لنا الخبر
1: اللي قاله
4: على طول أنت
1: واسمح لنا يعني تأخرنا عليك لإعلان هذا الخبر.
4: لا أنت يبكى قبل ما أقول ألو بعد.
1: تفضل بمشاركتك يوسف.
4: كباتن طبعا أنا ما تابعت المباريات صراحة لأن بيني وبينك ما أبغي أحكم على الدوري من الحين اللي يقول لك العين المرشح ولا شباب الأهلي ولا الوصل.

0: كباتن أحب أقولكم لا يعني بدون زعل يعني صراحة الآن يعني لا تغشكم نتائج الفرق الفائزة ولا الفرق الخاسرة، لأن الجولة الثالثة بتكون أول مباراة بتكون في يمكن قمة بين الوصل والشباب الأهلي
1: الأسبوع القادم. نعم
0: إيه طبعا، وبعدها الدوري أظن بيتوقف عشان المنتخب.
1: احنا بنلعب خمس جولات
2: اربع جولات.
1: انا سمعت قد تكون خمس جولات،
2: قد تضاف جوله اخيره.
1: نعم تفضل.
0: ايه ثلاث جولات او اربع جولات كما قالوا الكباتن، وبعدين بحق استعدادات كاس الخليج. انا من وجهه نظري ما اقدر احكم على الفرق المرشحه حتى لو من الحين، لان من اول جوله وثاني جوله ولا ثالث جوله الا لما يخلصون بطوله الخليج وبعدين بيون وبيكملون الدوري، لان بتكون يمكن 6-9 مباريات تقريبا بعدين أقدر أقول منو اللي بينافس، لكن مو بإني أقول أقدر أقول منو اللي رشح الدوري.
1: طيب
0: إذا كانوا الكباتن وياي ولا لا
1: يسمعونك وبيعلقون، أنت بس عطنا مشاركاتك وأسئلتك وبيجاوبون على أسئلتك ولا يهمك.
0: الله يسلمك،
1: شكرا جزيلا.
0: تفضل كابتن عبد المجيد.
1: عبد الحميد يعني إقالة عبد المجيد النمر. نعم تفضل.
0: إيه إقالته ليه يعني؟ أنا هذيك السنة نفس الشيء خلوه ما خرطوا فرصة وقالوا، وليش يعني كباتن عبد المجيد قبل المهمة إذا يعرف إننا من الأسبوع الأول والثاني إنه بيقيلوه؟ يعني كنا والله نحن أنا يعني في رأيي، أنا أقول لك في رأيي والله كنت أقول أول إقالة بتستوي لمدرب حتى وبيعينون مثلا وليد عبيد مساعد. سبحان الله طاعت الرياح بما لا تشتهي.
3: يمكن في الطريق.
1: جميل جميل، كل شكر لك يا يوسف، شكرا لمشاركتك. كل شكر ليوسف على هذه المشاركة. طبعا أول إقالة أو أول فك ارتباط بينه وبين بينه وبين النادي طبعا. طبعا أول فك ارتباط بينه وبين النادي كابتن عبد المجيد النمر، أول مدرب يتم الاستغناء عنه. معنا اتصال محمد عمر. محمد جزاك الله خير، بس قصر على صوت الراديو.
4: حاضر حاضر.
1: تفضل يا محمد. أول شيء أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا وسهلا، الله يحييك.
1: تفضل بمشاركتك يا محمد.
4: نرحب بك ونرحب جميع المستمعين الكرام، إذاعتكم موقرة، ونرحب بضيوفك الكرام كابتن فريد.
1: يا مرحبا
4: الحوري.
2: هلا هلا هلا كابتن.
5: هلا فيك يا محمد عمر.
4: وضيوفكم الثالث
1: عبد الحميد المستكي.
4: عبد المستكي يا مرحبا وسهلا فيك.
5: هلا الله يسلمك.
4: شكرا لك استاذ مسعود.
1: تفضل بمشاركتك يا محمد.
4: بارك الفرق اللي فازت. احنا كعيناويين سعيدين بالفوز طبعا. ونستمر في حفظ النقاط، هذا شيء جيد. في خارج ملعبك وبرا ملعبك جدا ممتاز. ظروف الأجواء، بداية الدوري بتبين في الجولات الثانية، معدن الفريق وقوة الفريق راح تبين جدا. نتمنى السلام الكابتن حسين رحيم.
1: نعم الحسين رحيم. نعم
4: نعم، نتمنى لها السلامة والشفاء العاجل. نشكر الجماهير اللي دائما تحضر في الأجواء هذه وتشجع فرقها، شيء إيجابي. شفنا في الجولة الأولى حضور جماهيري كبير. نبارك الجزيرة التعاقدات الجديدة هذه الجميلة. الخبر اللي سمعناه اليوم العاجل، أنا أتمنى أنه ما في استعجال في إدارة
1: خورفة كان.
4: نعم تعرف المباراة الأولى مع الوصيف والمباراة الثانية مع بطل الدوري، نعطي المدرب أنا أشوف 6 جولات 7 جولات بعدين تحكم عليه. مدرب زين، استعجال جدا أشوفه من الإدارة، غير موفق. أنا أشوف أنا دائما المباريات اللي تكون من طرف واحد ما تعجبني، يعني ما تساعد على بروز الدوري.
1: جميل جميل جميل.
4: الجماهير ما نستمتع يوم تكون مباراة من طرف واحد،
1: واضح واضح
4: يعني يكون مستسلم أو ضعيف.
1: جميل جميل.
4: ممكن السنة الجاية واللي عقبها نشوف التقليص في الفرق. أنا أتمنى عدد كثر الفرق هاي ما راح تخدمنا في الدوري.

0: ممكن قرارات الاتحاد الاسيوي او بس انا اشوف العدد الكثير مو صالح دورينا.
1: واضح يا محمد، اشكرك على هذه المشاركه، شكرا جزيلا لك.
0: العفو العفو.
1: طيب
2: تفضل عمي على على على الكابتن عبد المجيد النمر، انت لو تشوفه اليوم كابتن مصاب له طارق جدالي
1: ملاح
2: زين، لورنسي انتقل، يعني هذيلا من اهم الثلاث اللعيبه اللي كانوا عمده الفريق، عمده خرفه كان في السنه الماضيه. فانا اعتقد انه يعني لعب مع افضل فريقين في الدوري من العام الماضي للحين زين، الاهلي شباب الاهلي والعين، فاعتقد كابتن بان لو اعطوا شويه من الفرصه للمباراه القادمه واللي بعدها على الاقل كانوا يحكموا عليه مع الفرق اللي هي في نص الترتيب.
3: كابتن عبد الحميد ترى هذا اللي قلناه وهذا كلامك صح، انت الحين يعني بكل المبررات ما تعطيك حق انك تقيل
1: وبعدين
3: الا اذا شيء ما نعرفه، نعم. بعيد عن المستوى الفني، بعيدا عن الخسارتين، لكن اذا هو مجرد والله انا خسرت مبارتين وبقيل المدرب عشان والله اعطيه روح جديد، مش بهالطريقه.
1: وبعدين احمد الحوري هو لم يعتذر، هي قاله يعني انت تشوف انه ما يصلح يكمل معانا
2: ولا في لاعيبه جدد كابتن
3: ايا كانت شوف ترى في
1: لا لو هو اعتذر تختلف،
3: يقول لك والله فك الارتباط، اعتذار لاسباب خاصه، وايد نسمع من هالكلام لك، لكن في النهايه هذا يمكن انا ما ادري عندنا في البرنامج هنا او في برنامج فول تايم قلت ان بنشوف مثل هالهزايم وهالنتائج وبنحظى، اتمنى ان لا تكون الادارات متسرعه بها بالاقالات، لكن في الجوله الثانيه وانت تخسر من بطل الدوري والوصيف شيء ما ادري ما ندري يعني شو اللي نقول عنها، لكن في النهايه هي قرارات نتمنى لا تندم عليها الأندية في المستقبل.
1: جميل، نفتح ملف مباراة شباب الأهلي. شباب الأهلي أيضا يصل إلى الفوز الثاني ويحصد النقاط الثلاث، يصل إلى 6 نقاط، يفوز اليوم 2-0، يوري سيزار يسجل في الدقيقة 71، وأيضا إيغور سيلفا في الدقيقة 88.

0: ألف مبروك لشباب الأهلي هذا الفوز، ألف مبروك لشباب الأهلي النقاط الثلاث، ألف مبروك لشباب الأهلي الصدارة. مباراة كبيرة سوف تجمع شباب الأهلي والوصل في الأسبوع الثالث من دوري أدنوك للمحترفين. أحمد الحوري، شباب الأهلي يفوز في هذه المباراة، استطاع أن يفوز على الظفرة بخطوات ثابتة. الجولة الثانية أيضا استطاع أن يفوز بالخمسة، اليوم اثنين على الظفرة، فوز مستحق ومهم جدا، خطوات بطل.
1: صحيح، ربما البعض من المشاهدين أو المتابعين أو حتى من عشاق النادي ربما يقولون والله الفوز تأخر، لكن في النهاية شوف، إحنا في أندية تلعب بشخصيتها، شباب الأهلي، العين، أخر نتكلم عن آخر سنوات الاحتراف، تلعب بشخصيتها حتى في أصعب الظروف. في بعض الفرق مسعود لما تشوفها تقولها تتأخر تقولها خلاص انتهت المباراة، هذا الفريق ما بيرجع في المباراة، لكن هاي الفرق بشخصية تحس انه في اي وقت راح يسجل، في اي وقت راح يرجع للمباراة. اليوم تأخرت النتيجة صحيح، لكن كان في فرص عديدة، يمكن شفنا كرات سردار، يمكن اكثر من ثلاث كور محققة، ثلاث كرات في خط الستة، مرة في القائمة الأيمن، مرة في القائمة الأيسر، فلذلك احنا نتكلم عن فريق يبغي يحقق الفوز، وهذا اللي الأهم، انك تسعى للفوز، وبعد ما تسعى له بالمحاولات كلها انك توصل للفوز. هذه الفرق اللي عندها شخصية انها ما تستسلم مع مرور الوقت، شفنا في الجولة الماضية متسجلوا في الدقائق الأخيرة ثلاثة أهداف، قادرين انهم يعودون. فلذلك احنا يمكن بندخل من الجولة القادمة في اللقاءات الكبيرة، في لقاءات القمة، بيلعب مع الوصل، هني نقدر نحكم على شباب الأهلي، نحكم على تطلعات شباب الأهلي، نشوف شباب الأهلي وين يبغي، خاصة مع التدعيمات اللي حصلت مع الوصل في تعاقدات وصفقات قادمة كبيرة في الوصل. فلذلك الخطوة القادمة أو الجولة القادمة مواجهة شباب الأهلي مع الوصل مسعود، هي بتكشف وايد من الأوراق بالنسبة لشباب الأهلي، وأعتقد أيضا للوصل.
0: تفضل كابتن عبد الحميد.
2: شوف شباب الأهلي كابتن، كل هذا اللي صاير في لاعب واحد، بالا مش في مستواه، طبعا احنا نعرف بالا هو اللي يعمل الهجمه المرتده، بالا قوي، لاعب للاعب قوي، يقدر ان يدخل، يقدر ان
0: هو بالا اللي نعرفه، نعم.
2: يسجل، يسوي لك خطوره، دائما ما تبدا الخطوره من عنده، دائما ما يردهم للمباريات،
0: يساعد يوري سيزار،
2: واللاعب الثاني يوري سيزار، اذا بالا ولا سردار ولا ليما ولا ما، من اللي يقدر أن يفتح هذا المجال لهم هو يوري سيزار، وشفنا اليوم قدر أن يسجل بلمسة رائعة، وهذه لما يكون عندك كابتن مجموعة من اللاعبين قادرين على أن يسجلوا، حتى لو في بعض اللعيبة مش في مستواهم يشل اللاعب الثاني، وهذا شيء مهم شفنا اليوم. بس أنا اللي مستغربة كابتن سردار، لمتى بيجلس احتياط؟ سردار من أخطر لعيبة والروس الحربة الموجودين في الدولة، لاعب خطر على المرمى،
0: يقدر يلعب أساسي؟
2: أنا بالنسبة لي يقدر الآن خلاص يلعب أساسي، لأن من العام هو كان حتى آخر مباريات العام الماضي كان ينزل من مباراة العين اللي قدر العين أن يفوز فيها، واللي سردار ضيع فيها ضربة جزاء كان خطير، يعني من هذه المباراة لين اليوم أنا أعتقد سردار قدر جاهز لأنه يلعب مباراة كاملة. شيء ثاني كابتن، في لاعب خطير جدا كان يعمل الفارق ايضا في شباب الاهلي، اليوم اشوفه برا، اليوم انا ما شفته، محمد جمعة المنصوري، هذا اللاعب كابتن اقنع كل من شافه، صار من اخطر لاعبي الدورينا، ولكن اليوم للاسبوع الثاني على التوالي نشوفه مش موجود، ولا حتى يدفع فيه في في في بعض الاجزاء من المباراه، ويعمل يقدر ان يحاور، محمد جمعة عنده خطوره كبيره على المرمى، مو بس يسجل، وايضا من اهم صناع اللعب في اخر مباريات شباب الاهلي. فانا اعتقد هذه العوامل كلها كابتن لو اكتملت شباب الاهلي راح يرجع، ولكن فوق هذا كله كابتن اليوم شباب الاهلي يروح للشيء اللي هو يريده، ترى بعض الفرق زين وهو عليه ضغط كبير كابتن، سواء العين او شباب الاهلي، ليش؟ لأنهم هم المنافسين الأولين على الدوري، وأنا أرشح معهم الثالث اللي هو الجزيرة. هذيلا راح يكون عليهم ضغط كبير في المباريات كابتن، ولو تأخر الفوز، ولكنهم قادرين على أنه يطلع بالثلاث نقاط.
3: فوز شباب الأهلي اليوم بثلاث نقاط بشخصية اللاعبين شباب الأهلي وخبرتهم، وبالتالي الدقيقة 44 سجلوا هدف الظفرة، طلع طبعا تسلل. الدقيقة 44 تم ضياع ركلة الجزاء لهم، يعني إذا خلنا نقول إذا سجلت ركض الجزاء بيدش الشباب الأهلي في مازق يعني في الشوط الثاني،
2: ولا الفرصة بنواف الثانية اللي لعبها
3: واللي لعبها. وبالتالي اليوم أنا أشوف الظفرة ما كان سيء، وبالتالي الشباب الأهلي اليوم يعني دش المباراة خلنا نقول يمكن ضامن الفوز، يعني ما في ذيك الحيوية كانت من الشباب الأهلي. وبدأ مثل ما تفضل الشباب بخبرة شبابهم أو شخصية شباب الأهلي قدر يأخذ ثلاث نقاط. نعم
0: جميل. في المؤتمر الصحفي، لأن ليش سألتكم هذا السؤال، هل هذا شيء يقلق المدرب؟ يعني هذه القراءة ذكرها الآن، لذلك أنا سألتكم في المؤتمر الصحفي. إيفيتشو قال في المؤتمر الصحفي قال ضيعنا فرص كثيرة وكان لازم نسجل أكثر.
2: فيتش ولا جاردين؟
0: مدرب العين. نعم أنا أقول مدرب العين في المؤتمر الصحفي يقول ضيعنا الكثير من الفرص وكان لازم نسجل أكثر. هذا الشيء لم يعجبني من اللاعبين، وانتقد لاعبين على فكرة، وهذا الشيء لم يعجبني أداء اللاعبين خصوصا في الشوط الثاني. تعال عبد المجيد النمر قبل الإقالة يعني بدقائق قال أنا افتقدت إلى ملاح كما تحدثت وإلى تيسو دالي، وقال أنا بحتاج لاعبين في بعض المراكز.
2: لورينسي اللي انتقل لعجمان كابتن
0: طبعا قال أنا محتاج لبعض اللاعبين في بعض المراكز لكي نعبي هذه الخانات. فريق الآن فريق كبير، لعبت مع بلوك أن يسكر واعتمد على الهجمات المرتدة، ولكن الإمكانيات لم تساعدني لكي أسجل من المرتدة.
2: كلامه صحيح. هذا اللي احنا تكلمنا كابتن، يعني أنت ما عندك المفاتيح. أوكي أنا بدافع، لكن أيضا أريد الهجمات المرتدة الخطرة اللي يجيدها خرفة. كان أيام تزدالي، أيام لورنسي، أيام فيليبي، أيام زين فيليبي موجود، لكن أملاح هذا اللي يعملوا لك الخطورة. إضافة إلى اثنين ارتكاز اليوم يلعب بمنو؟ يلعب أحمد برمان. فأنا أعتقد كابتن مهما سوى اليوم، قلت لك ثمانية لعيبة في كل كورة من خورفكان موجودين في الثمنتاعش، ولكن يعني بلا حول ولا قوة، ولأجل كذا كثرة اللعيبة المتواجدين داخل الثمنتاعش سببت بالهدف الثاني لفريق العين، ضربت في اللاعب وغيرت اتجاهه. أنا أعتقد كابتن أنت أقلت لإيش؟ أنت حتى هو صرح ترى قبل هالتصريح، قال أنا إن شاء الله طالب بعض اللعيبة وراح يكون أمورنا زينة بعد مباراة شباب الأهلي.
0: تصريح مدرب العين شو رأيك فيه؟

0: والله هو شوف
1: يبدو أنه كان قاسي على اللاعبين.
0: طبعا لأنه هو إحنا كنقاد كمشاهدين كمشجعين نختلف عن المدرب، لأن المدرب هو اللي مع الفريق، هو اللي استعد أسبوع كامل مع الفريق هذا لهذه المباراة، فهو يعرف مردودهم في الملعب أكثر من أي شخص آخر. فلما يقول أنا اليوم غير راضي عن أداء اللاعبين، غير راضي عن المستوى،
1: ضياع الفرص،
0: أكيد فهذا كله يدل على أن مدرب أولا هذا شيء إيجابي من وجهة نظري، إيجابي في مدرب يبغي يحافظ على لقبه اللي فاز فيه في الموسم الماضي، هذا شيء إيجابي أن المدرب أول بأول يوجه اللاعبين وبين لهم الصح من الغلط،
1: وخصوصا عند مباراة مع النصر.
0: طبعا في مباراة جاية مع النصر، وعلى فكرة النصر يمكن هو الفريق الوحيد الموسم الماضي اللي فاز على النصر، صحيح مش في الدوري، على العين عفوا، صحيح مش في الدوري، هو في كاس المصرف، ولكن هو الوحيد، وأيضا هو الوحيد اللي خذ من النصر في من العين عفوا من في الدوري 4 نقاط
1: تعادلين.
0: فما في حق مباراة تقدر تقول هنا محسومة من اليوم، لذلك هو يدق الجرس أو جرس الإنذار بدري عشان المباراة القادمة.
1: جميل، لك تعليق على كلام إيفيتش أو على كلام عبد المجيد النمر كابتن فريد؟
2: لا مش كابتن عبد المجيد، مثل ما اتفقنا يعني أنت أداء خرفكان داشين والخطة اللي عندكم أنتم ممكن أو الاستراتيجية اللي ماشيين عليها تبون تأخذون الدوري عشان تفوزوا على الشباب الأهلي والعين، أنا أقول مستحيل، لأن أسباب الخسارة الهزيمة، أنا أقول مستحيل، بس أكيد يمكن في أسباب ثانية مثل ما قال كابتن أحمد نحن ما نعرفها.
0: تفضل. هذا إذا في أسباب ثانية. أما إذا أسبابها فنية هي أكيد قرار تسرع جدا.
3: ترى هو سجل هدفين قبل ما نحسبه، يعني راحوا للمرمى وسجل هدفين.
2: أربعة
3: يعني. وبعدين ردوا عوضوا وسجلوا هدفين.
1: بس كابتن عبد الحميد، فأنا أشوف المباراة من أولها، يعني أنا أقول لك إذا ما شفت النتيجة وأنت تشوف المباراة تقول على الأقل عين يطلع بأربعة، لا ألوم إيفيتش ولا ألوم حد، يعني أعتقد هو حزين أنه كان بالإمكان تسجيل أكثر. هل المدرب لحق يزعل في هذا الشيء؟
3: طبعاً. شوف أول شيء،
1: هل يحاسب اللاعبين ثاني يوم؟
3: طبعاً، ولكن ولا أي لاعب كابتن يريد أن يضيع.
1: واضح،
3: تعرف أنا قلت لك هو يلعب تحت ضغط كبير زين، وما يريد أن يضيع ولاد كذا. ها اليوم أيضاً خروج حسين رحيمي شوية أيضا
1: أربك
3: الحسابات، عدم وجود جورجيس أيضا في الدكة أيضا أربك الحسابات، لأنك تلعب على خطة معينة وتتغير فجأة. فأنا أعتقد كابتن أن اليوم العين ما دام يا كابتن بهالهجوم الضاغط، يعني أن كل اللعيبة خطرين
1: وبهاي الظروف
3: طبعا، وكل اللعيبة خطرين، وهذا الأهم أنك أنت تقدر توصل، تقدر أن توصل للمرمى، تقدر أن تهدد فريق الخصم، أعتقد أن هذا الشيء اللي أنت تريده. فما أريد أنا بعد يرجعوا لورا، والله لا لا، يعني شو يريدهم يرجعوا لورا وما يضيعوا أهداف ولا يضيعوا كور.
2: وبعدين أنت يعني أنت كمدرب في كل مباراة تفوز 6 و7 8 صعب جدا. أنت سجلت
1: كان قاسي على اللاعبين
2: طبعا، وأنت سجلت 4 أهداف، هدفين طلعوا تسلل وطلعت فايز في المباراة.
3: لا لا، هو يقول شو أنه يجب على اللعيبة زين ان مثل هذه الفرص ممكن ما تيك مره ثانيه في مباراه ثانيه، ممكن تيك فرصتين تسجلها تفوز بالمباراه، او فرصه ممكن طول المباراه يسكر عليك اي فريق، هذا ما تقدر انت ان تسجلها تقور تروح في حسابات ثانيه. ولكن زين بعد المباراه ما تشوف يعني سيناريو المباراه، هو سجل هدفين وما انحسب كابتن، وسجل هاتفين الثانيات بالضغط الكبير اللي قام على فريق غرفته.
1: نذهب لمباراة عجمان، وحتى عجمان استطاع أن يفوز على حتى 4-3 بعد أن أحرجه حتى، وكان مزعج له وكان خصم عنيد، يعني استطاع أن يفوز في هذه المباراة ويكسب النقاط 3 في 97، ومن غير الهداف وليد أزارو يسجل الهدف 4. عجمان في عصر الاحتراف وفي دوري الدوك للمحترفين لأول مرة يفوز في أول جولتين، لورينس يسجل الأول، إسماعيل مؤمن يسجل الثاني، سعد الهداني يسجل الثالث، وليد أزارو يسجل الهدف 4.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: أحمد الحوري على قولة حسين الجسمي عجمان قادم.
2: عجمان احنا يمكن هذا الفريق اعطيناه حقه ويستاهل، يعني نتكلم عنه على مدى مواسم. ليش مسعود؟ لانه عارف شو يبغي، عارف في كل موسم شو يبغي من هذا الموسم، لا يبالغ في طموحاته، اختياراته بالشكل اللي مطلوب في كل موسم، الخيارات بسيطة لكن جميلة ومؤدية وتتألق معاه، في استقرار واضح. مسعود إداري مثل ما قلنا البارحة، قلنا ما شاء الله عميد رئاسة مجلس الإدارة الأستاذ خليفة جرمن، أقدم رئيس مجلس إدارة في كرة القدم الإماراتي ما شاء الله مستمر، والله يعطيه الصحة والعافية. أيضا قوران استقرار إداري، فلذلك نشوفه أن اليوم حتى في المباراة لما تشوف هذا السيناريو وهذا التحولات اللي حصلت في المباراة وإصرارهم حتى الدقيقة 97 على الفوز، لأن عارفين أن هذه المباريات مع المنافسين المباشرين تعني الكثير، الفوز بست نقاط، فلذلك أصروا على أن يحققون هالفوز بأي طريقة، وأصروا أكبر دليل أنه مسجل الفوز بواحد من نجومهم وليد أزارو في الدقيقة 97، هذا كله يؤكد أنهم يبغون يجمعون النقاط اللي تريحهم في المستقبل، ما يبغون يدخلون في هاي الصراعات الدقائق الأخيرة الجولات الأخيرة من المسابقة، هاي نفسيا وبدنيا وايد التعب، فلذلك يبغى يسوي مثل ما سوى في الموسم الماضي، يجمع النقاط اللي متاحة هذا الموسم قدر ما يمكن، وخاصة أن عنده مباراة قادمة مع الجزيرة في حسابات ثانية، فلما أنت تسجل ست نقاط في بداية الجولات أو بداية أول جولتين، مثل ما قلت هي فوز تاريخي لأول مرة يحقق انطلاقته جولتين وراء بعض في افتتاحية والجولة الثانية، لذلك اليوم عجمان قدم كل ما يستحق للفوز رغم سيناريو الاشتراك.
1: حلو، أنت تتحدث عن نادي يعرف ماذا يريد، يعرف ماذا يريد من الموسم، يعرف كيف يثبت رجله أكثر وأكثر في دوريات نوك المحترفين في المراكز المتقدمة، استقطب هوغو فيكتور من التعاون السعودي، أحمد الزيودي من البطائح، عبد الله التميمي من النصر، يعني هذه كانت أيضا متابعة جيدة، لورنسي من خورفكار كما تحدث كابتن عبد الحميد المستكي، حتى الآن مسجل هدفين،
3: سيكو بابا نعم من العين،
1: سيكو بابا محمد جمعة، جوبسون من الظفرة، لا مميز
3: شوف مميز
2: والأهم عفوا كابتن عبد الحميد، شوف زاد شوية في عيار الصفقات هذا الموسم لأن عنده استحقاق خليجي.
1: نعم.
2: فيلعب على جبهتين
1: ولأول مرة يشارك خارجيا بالضبط. كابتن عبد الحميد بخليك تعلق على هذه النقاط، وأيضا شوف أنت لما تكسب ست نقاط من منافس في دوري أبدك المحترف مثل الوحدة، بعد ذلك تأتي تفوز 4-3 على فريق يعني يريد أن يبقى في دوري أبدك المحترفين، أنا ما أقول منافس مباشر، لا عجمان من الفرق اللي دائما يكون في منتصف جدول الترتيب، الآن أنت لن تذهب إلى الجزيرة لكي تخسر ولكن تروح مرتاح.
3: صحيح، شوف أنا يعجبني عجمان في كل حالاته في كل السنوات اللي لعبها في دور المحترفين لليوم، يعني عجمان حتى لما انتقل قوران إلى النصر سنة واحدة ورجع إلى بيته، زين رجع إلى الفوز إلى ما قدر، هو خلاص كذا مفصل على عجمان.
1: ممكن أضيف لك يعني هنا، يعني على فكرة ذكرت نقطة جدا مهمة، النصر طلب قوران قالوا في شرط جزائي، دفعوا الشرط الجزائي خذوا قالوا توكل على الله،
3: ما اعترضوا
1: قالوا النصر استغنى عن قوران، قال ما عندنا مشكلة ترجع
3: عليه. هذا بيته كابتن،
1: صحيح
3: ممكن انت تروح، هذا من حقك تروح لنادي ثاني وطموح ثاني، لكن نجاحك انت وانت مفصل على عجمان كابتن، فلأجل كذي شوف الانتدابات كابتن، الفريق الوحيد اللي ييب لعيبة ها محتاج لهم يعني أنا أريد جناح يسار جبت لورنسي، أريد على اليمين جبت سيكو بابا، أريد لاعب ارتكاز جبت جيبسون زين، أنا مستغرب مثلا جيبسون كيف طلع من الظفرة وهو بهذا المجهود وهذا
1: الطريق، لورنسي يعني كيف طلع من
3: مستوى اللاعب، لورنسي اليوم لو هو موجود مثلا كانت خطة عبد المجيد النمر ممكن أن تتغير مع هذا اللاعب. فأنا أقول لك كابتن، حتى سيكو بابا كابتن اليوم الخطط اللي يعملها في مباريات عجمان سواء أمام الوحدة أو اليوم زين كلها تكتيكية، حتى دفاعيا يكون زين سيكو بابا، هو اللاعب اللي يأخذ الفريق للمقدمة، يسحب الفريق، يعطي أريحية للدفاع. فأنا أعتقد كابتن، شوف حتى اليوم رجوع أزارة رجع، الناس كلها فرحانة لأزارة رجع، ها ومستورة متى بينزل وعارفة ومستنية
1: وسجل.
3: راح يسجل في أي وقت، راح يكون خطر وسجل له في الوقت اللي هي تنتظر نجمها المفضل. فأنا أعتقد كابتن فريق عجمان يكملوا بعد، هناك واحد اللي قال عليه الكابتن أحمد الحوري، أنا الإنسان هذا أنا أحترمه جدا، خليفة الجرمان أبو حمد دائما يشتغل في الخفا. شوف هل تسمع العجمان مشاكل داخلية اللعيبة هذا كل أمورهم، ولا تعرف ميزانيتهم، ولا تعرف شو مشاكلهم ولا تعرف. فأنا أعتقد كابتن الفريق اللي يريد ينجح يجب أن يكون داخل الملعب وخارجه بنفس المستوى، أموري كلها تكون داخل الأبواب المغلقة.
1: أنا متأكد أبو حمد يعرفك وسعيد بهذا الكلام، ولكن ما يحب نتكلم عن عجمان ونمدحه وايد، يقول دائما أذكر الله
4: يخاف من العين
3: يا ريال. أقول لك احنا لو فينا عيون كان لكن ما انا هذا الفريق احبه، انا
1: كلنا نحبه، مستحيل انا ما حد يختلف على حب عجمان، وهم اصلا الوحيدين يعني ولا قصور في بقيه الانديه، نادي عجمان هو الوحيد عندما يرحب دائما يرحب بالمنافس وبطريقته الجميله.
2: لا لا لا جميل والله،
1: تعامل الفريق الاعلامي لنادي عجمان.
3: طيب شكر الشيخ راشد بن حميد ترى صحيح. اللي ايضا يولي النادي جل اهتمامه في كل النواحي.
1: نعم. طبعا يعطي الصحة والعافية وإلى الأمام أكثر وأكثر، أكيد مباراة سوف تكون كبيرة، يعني عجمان في هذه المباراة أكيد مع أمام الجزيرة حضور مالكم وأسماء أخرى يمكن أن تحضر أكيد بيضرب بطريقة بس قوية.
4: بس مباراة اليوم بداية المطالع فقط، حتى هو اللي تقدم في بداية
1: صحيح المباراة. صحيح عجمان رجع بعد المدينة.
4: هو إذا يتعطي المباراة درجة صعوبة المباراة، ترى المباراة كانت عادية، بس أجمل ما فيها هي الأهداف السبع الأهداف.
3: يعني وأخطاء الفريق.
4: والأخطاء الفريقين وبدأ مثل ما قال كابتن خط المدافعين. المباراة ترى ما حد فوق على الثاني لين آخر دقائق لما بس تم تسجيل الهدف العجمان، يعني ممكن كان حتى ممكن يعني في أي لحظة ممكن حتى كان يسجل الجول الرابع، وبالتالي كان أهداف جميلة بأهدافها.
3: ألوم على عجمان كابتن اليوم كل الكور اللي انشاتت يا خطر يا جول.
1: صحيح
3: مش معقول، وانا متاكد ان في المباريات القادمه، لان هذه المباريات بست نقاط يا كابتن مش بثلاث، انت لما تفوز على فريق معاك يكون من النص الثاني هذه تكون بست نقاط.
1: جميل. بس ابو حمدان الساعه امامك، عندك دقيقه او اقل حتى عشان اخذ ترشيحات مباريات غدا.
2: لا حتى يمكن اليوم يعني عاكست اغلب التوقعات، ما صحيح ما فاز صحيح ما تعادل، ولكن قدم اليوم مباراه، كان موجود حاضر، سجل 3 أهداف، كان هو الوحيد اللي ما سجل في الجوله الاولى، اليوم سجل. لذلك ليش انا في بدايه الحلقه قلت لك ان التنافس بيكون منتصف الجدول وما دون بيكون قوي هذا الموسم.
1: جميل. بنياس ويونايتد الجريحين سوف يتواجهون غدا، من شو تتوقع النتيجه؟ ما عندي وقت لنتحدث عن المباراه.
2: اتوقع
1: تعادل بأهداف ولا بدون أهداف؟
2: لازم
1: شوي ترشيحات
2: نبغيها بأهداف أكيد.
1: الشارجة والجزيرة
2: هذه مباراة قوية
1: ننتظرها،
2: صعوبة التكهن فيها لأنه واحدة من المواجهات اللي ندخل فيها بدءا من اليوم على الجولة الجاية.
1: مالكم ما بيرفع
2: على الجولة
1: الجاية
2: أكيد التعاقدات اللي حصلت الجزيرة، كذلك الشارجة أيضا يبغي يبين أن مش الفريق اللي شفناه الموسم الماضي، أعتقد أنها أيضا فيها، أنا من وجهة نظري ممكن تميل للجزيرة.
1: جزيرة. كابتن عبد الحميد، بنياس يونايتد نتيجة؟
3: بنياس
1: الشارجة والجزيرة.
3: الجزيرة.
1: جزيرة.
3: معنا المباراة ترى وايد مهمة، وخاصة حتى الكوزمان كابتن. ليش؟ لأن فريق السابق، فأعتقد أنه أيضا هناك تحدي ما بين كوزمان ونفسه شخصيته. فأعتقد كابتن ليش الجزيرة كابتن؟ لأن الجزيرة يعني من العام هو زين، الجزيرة خطير في كل حالاته كابتن، لكن تجيب بعض الأوقات يعني يخسر نقاط يعني فجأة. فأعتقد أن ثالث فريق خطر في الدوري بعد العين شباب الأهلي هو الجزيرة.
1: كابتن فريد علي، بنياس يونايتد؟
4: بنياس يونايتد حتى على فكرة حتى يونايتد قدم مباراة حلوة
1: الشوط الأول،
4: الشوط الأول، بس هنا السؤال هل بنياس راح يقدم نفس المستوى اللي قدمه مع العين؟ أنا أشوف النتيجة هي صحيح الأقرب حق فوز بنياس، بس هي
1: ما بتكون سهلة،
4: بتكون تعادل.
1: تعادل يعني. الشارجة والجزيرة
4: تعادل.
1: التعادل؟
4: نعم.
1: حتى وجود مالكم؟
4: نعم.
1: حتى بوجود مالكم؟
4: والله في أي وجود، أنا قلت تعادل
1: جميل، هذا ترجيحك. لا جميل. أحمد الحوري، أنا أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا اليوم، حسينا بالوقت، أسعدنا بظهورك على هواء مباشرة.
2: أنا سعيد التواجد معك أستاذ مسعود.
1: شكرا يا أستاذي العزيز. كابتن عبد الحميد المسكي، أشكرك جزيل الشكر، أسعدنا بتواجدك.
3: مشكور يا كابتن، أنا اللي سعيد.
1: احنا اسعد، هذا على فكره مكانك انا اللي جايك يعني.
3: ايوه لا لا
1: انا اسف، انا اسف، انت في القلب يا كابتن عبد الحميد، تاريخ. كابتن فريد علي، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك، واستمتعنا معك يا مسلم.
1: وانا استمتعت اكثر. مستمعينا الكرام اينما كنتم عبر الاثير اذاعه ابو ظبي اف ام، وصلنا الى ختام برنامج صوت الملاعب. كل شكر للاستاذ عصام زياد مخرج هذه الفتره، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، والى اللقاء.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصالة.

اترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعدها بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات. نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير إحساس غير. خلك قريب واستمتع كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد له يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات. موجة غير، إحساس غير. أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي اف ام.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: ارفع الصوت والله وخلك على موجة بوظبي اف ام. من نبض الامارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الانسان.
1: ابوظبي اف ام

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكنك

0: الضيف فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: ام خلها دوم في البال.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.